0: e ma gbo won ayo nti o ma pa ileri e ni sunku.
1: Alubata nrese jabata onilu dudun fitunu gbowe apodunu be alu sekere onagere tori ba meji ko 32 fm 94.9 lo mudunu baraye
2: 32 fm 94.9 laughter house
3: orioke tete premier
2: mokola ibadan.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم بسم الله الرحمن الرحيم